شنو ديدشن كلكم كلك بكبنا بيتو زيدا وانتو زادنا برندن زيلان اري زيلان

0: الو كيش نامه منا تشاوه ايش نامه ايش شلط باشي
1: اشتاك شايفين انت تدبي
0: والله ما بيز بقول نامه لين تجي قلك يتشن قالوا سينات تشاوه تهناك شوية ربو يسبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيز تقول باره هنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خد تبكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابو كيتا تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: ده خدت على ازراين بسرده ده بشين الربي
1: ايت قربانة مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتا ده تليفوني ده ده كالطيارو ها جنامي ان بيادي والله وست دي مسر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عنشايا كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وازبيب ما قوي دنيا خرابة بك

رجا محمود قزل جويه وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيج جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفدان علم هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بكران باني جردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادل شاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديادكم مسكيني جربكي ماسي بيجي هيدي دانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي تسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برفا قريش يامارس

0: بياري الجوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هبر بخواد انكار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابنات خوزي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفيني حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أبنى ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزبنيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيخ بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا شيري نيو مفانا ده ده برخا قريش

0: شبابي قول وتقول شريف زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريفي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش تبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب كريب من صدرنج خراب يا ليتني كنرو تراب ويران ازم عالم خراب. يا ليتني كنرو وخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم عالم خراب. بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبت عامل لسر ويران ازم عالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو كرمة كباب قريب من صدرنج عذاب ويران ازم عالم خراب. سبحان جي شاه بتني خالق لي خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم عالم خراب. اشقا مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتر چه فرم، تا چه دوی؟
0: والا می بیز بو نامه لدجی گلکی دشن گلو سینگات نا چاوه بو تهنه کی جوی ربو سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خد تبكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رد فابي كاتا تتليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خد السوي صباح خد يبدر كتنا بيخوارنن هاي خدش ترازي
2: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

خايف يظررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدست يبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

قولامن جكبري مرمر شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس تكارن تسبرم كفاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرم اسكرتي روناهي و آزادي من تورا بربي بوي من برب طابا صبي ازي بمن اسكرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لی دایکام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهید

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

وخيف يبررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شعب مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقيه تراب بسمك يم بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويه هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميره هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل نكبو شبي فايده يه تراب امیر دست افده بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

حلو وإذا تميشت ليجم كبر فلك سخر فاضي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيري بلد تميشت لي وإذا اشتفوتني البلاتي

0: تدل شادي هلا وربك فيغان دردي مقران اي برابرينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشتر زليمونا يبوزلو
1: سيهاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد و حيران بلي سيداي اشترا ديار بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي برفا قريش يامار

incroyable. عيد البراء قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب عيد البراء قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب عيد البراء قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب

عزم عالم خراب. عيد البرا قردان وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البرا وي البرا فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

يبررون الوضع المغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مجوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيجير قيه تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه